0: أنتم
1: من في السماء
0: أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم
1: من في السماء
0: أن يرسل عليكم
1: حاصبا
0: فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا
1: إلى الطير
0: فوقهم
1: صافات
0: ويقبضن

أو من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على